0: رباها ومرين
1: رباها ومرين
0: مما توكي يا
1: جنسالي
0: صار تشيكا فوي ماما لاتفل
1: نونك
0: تمرين رباها ومرين رباها ومرين مما فالكوخ مينيا رباها ومرين في هلانا هو بالخوصو هو باتوبوت مرين انقواني Alice, who be

0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين.
0: من مكامين.
1: أنا لبان كذا كذا تبي لا تسوي تجوا فتاة ميتة. صباح ومرين.
0: صباح ومرين من مكامين هلا ومهات.
1: أنا نخلن تاس.
0: إيه مني ونيس.

0: صباحا ومرين.
1: صباحا ومرين انت دي
0: نكونو
1: ليسو اللي دي سوليليك اللي سيلي جوال ليغا ساكولي لان ديدي ليش عصان ليسو صباحا ومرين
0: صباحا ومرين نكونو ما تسير
1: قالا باتن تاتي امي
0: امي نيسو نكونو o seke wa itjetsa hore ho fedile ho latela hore o hloleile ha kae modimo a ka o ne ha thuso e sale mafube a meso ka ba ha o morena ba skom maswabi e ditikwa dinga ha ntate molo tsa utse pela in grace.

0: صباح او مرين.
1: صباح او مرين
0: معنيش
1: اسو جواب حاوة هواني كنالوه اسو جواب حوها هواني كنالوها تتاو خاماتا اوتي اوتي تقالو جوالا قالو لجونا صباح او مرين
0: صباح او مرين او مرين انا لي
1: خاذا خاما.

0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: خبيب
1: بيت سبلا جوه رجل كتب السيول هيكي كيميا في كيميا كيميا صباح ومرين
0: صباح ومرين خبيب يا بكوتو
1: مالو شكواني
0: ايمنين ناي